ولا تاوكو تنغا سرميتي كل مو تبني تشخ سرميتي لوتا سي بي سي وكير تطونا عارو تخبيني يقالوني ولومي سي تي بي 1 2026 تاكوا نارا نيرمي يبو تيكني نونا بك تانانغي يقاريو يكتب بك إلي شامنا تبني Narunerin yama kisunu tangu dan mangata hidin nyabi uyuni tan narunu tangu yuhidin nyabi sana yau valdeyo takununga isu maksab bik amadu. Hello and good morning. I'm your host Tan Haka. Welcome to Kulit on CBC North Radio 1. We are broadcasting from Iqaluit. Today is September 1, 2026. Coming up, breaking new ground in Nunavik, the president of Katipvik, Ilisamnep, joins us live to bring us an update on the new school being built for Isumaksapvik. In Kawisahalotu, we'll have the regional news for you at the bottom of the hour. Welcome.